جيل نيتا وليش تاني لا إيه أجد إيه أحباب أنا تحنى ديد إيه بن كنش ديهتا إيه نشديد إيه دي كياش لدين هاتزو أجد إيه تخاو إيه ديشن إيه أجد

ليت ايات تو اجن هي لندن ليت ايات نات حنا ايش بريتش برايم منستر كير ستارمر بت ان هي اي اج ايات دي ده نانشت اوبتس انشا